يحسب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.

0: رحمكم الله ارشدوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم قوِّ الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقام الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nasiril Mu'minin, wa muhzil kafarati wa zalimin. Ashadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah, muzil thawabi sabirin. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, qa'ihul muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdali khalqi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ittaqu Allaha al-Qawiyyal Hakim, wa'lamu annahu amarakum bil ihsani min madini fa'atihi, wa nahakum anit tafarruqi wahdaru. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasidin alladhina kanu fi haqqihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Ali wa Utsman wa Ali an ashabi nabiyika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yufir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, ya'i minhum wal amyas, innaka sami'un qaribun mujibud da'amat, ya qadi al hajat. Allahumma ajjal islam wal muslim, wa ahlikil kafarati wal zalimin. Allahumma ansur man nasaruddin, wa ahdil qadal al muslimin, wa a'li kalim ماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: الله الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيروا صفوف فقد السيد الصفوف من دمام السنة ورسكم بالرقب صفنا

بمشروط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

المخرج الوعي إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فبشروا في الأرض وابتغوا

لعلكم لكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقون. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

Brain Killer. That's one. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

لكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون الصالحون.

إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

السلام ومنك السلام ومنك يا عود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة بدار السلام تبارك ربنا وتعالى بواب الجمال والإكرام إله رب أنت مولانا سبحان الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.

كفونا وسبحان الله بكرة وأصولا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي في الله العظيم، حسبي في الله العظيم، حسبي في الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يثنى عليه الكافي المزيد، يا ربنا لك الحمد لنا والخير جلال وجه الجر العليم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات، اللهم يا بديع السماوات والأرض ويا مداهما ارزقنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين واجعل لنا لوجه المريم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ووسع أرزاقنا ومن الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.